بشوخ شو قلنا من نيمة ولاش كييت هون كو البيرنس الدلا كما ام ديوس جيل كاباشيني سكول يت يكال تجمل تو باش يتو خون الشا كان انا كان تجمل تلو كولال كان انا كاباش كانو كو جين كو سينتونيا يوتو لو حا سيير هابي ني ماس كو الابانسا ان هون شاما خانيل كو بروغراما تو لو تشاي دي تشي تو ال هون رولان تو لو تشي تلو كولال خالتوني هون كو هالتي لا باي